0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.

0: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني radioyalla.se.
1: راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: خليك مع راديو يلا.
1: فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي امتى

تعال نعمل little closer دوريس داي فليكونا بوتي فيتفو يلنا تيدو.

0: السابق أولف كريسترسون قائمة الثقة للمرة الأولى بعد أن تجاوز دعمه عتبة 40%. في المقابل تراجعت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون إلى المركز الثالث بخسارتها 11 نقطة مئوية في سابقة هي الأولى من نوعها منذ توليها زعامة الحزب. كما سجل الاستطلاع تقدما كبيرا لزعيمة حزب الليبراليين سيمونا موهامسون، بينما تذيلت زعيمة حزب اليسار نوشيدات جوستر مؤشر الثقة رغم المكاسب الانتخابية التي حققها حزبها مؤخرا. وسط البلاد أعلن الادعاء العام عن احتجاز 3 طلاب في 18 من عمرهم إثر عملية أمنية نفذتها الشرطة مساء أمس داخل إحدى المدارس الداخلية في مدينة سيكتونا. وأوضحت السلطات أن الاحتجاز جاء للاشتباه بتورط الطلاب في جريمة وصفت بالخطيرة، مؤكدة بدء تحقيقات مكثفة واستجوابات واسعة في القضية. من جانبه رفض الادعاء العام الكشف عن أي تفاصيل إضافية أو توضيح طبيعة التهم الموجهة للشباب الثلاثة حاليا حفاظا على سرية التحقيقات الأولية. إلى خبر آخر، وجهت السلطات تهمة التهريب المشدد للمخدرات لامرأة في 38 من عمرها إثر محاولتها إدخال أكثر من 7 كيلوغرامات من الكوكايين والهيروين إلى البلاد. وأوضحت مصلحة الجمارك أن قيمة المضبوطات تقارب 6 ملايين كورون، مشيرة إلى أن المتهمة لجأت إلى حيلة غير مألوفة حيث أخفت جزءا من المخدرات داخل ملابسها وتحديدا في حمالة صدر رياضية، بينما أخفت الباقي داخل أمتعتها الشخصية. ومن المنتظر أن تبدأ محاكمة المرأة خلال أسبوعين، حيث تواجه عقوبة السجن لعدة سنوات في حال إدانتها. إلى الجنوب، دان القضاء في مدينة لوند مسؤولة قانونية أو ما يعرف بجودمان بتهمة خيانة الأمانة. جاء ذلك بعد أن اختلست مبلغ 700,000 كورون من سيدة تعاني من مرض الزهايمر عبر تثبيت الهوية المصرفية للضحية على هاتفها الشخصي. واستمرت المتهمة بسحب الأموال من الحساب إلى أن اكتشف أحد موظفي البنك تحويلات بنكية مشبوهة ليتمكن من إيقاف التحويلات وحماية ما تبقى من الرصيد. ورغم إنكارها للتهم، حكمت المحكمة على الشابة بالسجن مع وقف التنفيذ و200 ساعة من الخدمة المجتمعية. أما ختام الموجز، وعلى صعيد الطقس، وسعت هيئة الأرصاد الجوية نطاق التحذيرات باللون الأصفر من عواصف ورياح شديدة تضرب أجزاء من شرق منطقة سفيالاند ومقاطعة يافليبوريا. وتستمر هذه التحذيرات لما بعد منتصف اليوم، وسط توقعات بهبوب رياح عاتية قد تمتد نحو منطقة ميلاردالن. وحذرت الهيئة من احتمالية سقوط الأشجار ما يعيق حركة السير ويؤخر رحلات النقل العام، إضافة إلى مخاوف من حدوث أعطال في شبكات الكهرباء والاتصالات. كما ناشدت السلطات سكان المناطق المعنية بضرورة تأمين وتثبيت الأشياء القابلة للتطاير في حدائقهم وخارج منازلهم حفاظا على السلامة العامة. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
2: Alright, here we go. Go.
3: Turning up the hits in 5, 4, 3, 2, 1.
4: رجعنا معكم بأحلى الأغاني على هوانا. هوا راديو يلا. راديو يلا. راديو بيسمعك.

0: راديو يلا خليه
1: لا تروح أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم مستمعينا إلى الموجز الإخباري. توجهت زعيمة حزب اليسار إلى الاجتماع المرتقب لأحزاب المعارضة معلنة انتظارها حسما واضحا من زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين حول هوية الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة. وأكدت زعيمة اليسار أن هذا الحسم ضروري قبل تصويت البرلمان على منح الثقة لرئيسة الوزراء المرشحة، مشيرة إلى أن مشاورات اليوم تأتي في سياق حسم إجراءات تشكيل الحكومة. وكانت زعيمة حزب الوسط قد دعت إلى هذا الاجتماع الذي يجمع قادة الأحزاب اليسارية لبحث التحديات وتوحيد الرؤى حول المرحلة المقبلة. نبقى في الجانب السياسي، حيث تراجعت ثقة الناخبين في زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتخسر صدارة استطلاعات الرأي لصالح زعيم حزب المحافظين. وأظهرت أحدث الاستطلاعات هبوط نسبة الثقة في زعيمة الاشتراكيين بإحدى عشر نقطة مئوية في تراجع هو الأول من نوعه. وفي أول تعليق لها اعتبرت زعيمة الحزب هذا التراجع أمرا طبيعيا أرجعته إلى استياء الشارع وشعوره بالإحباط جراء تأخر تشكيل الحكومة الجديدة. في جانب آخر، كشفت تفاصيل مروعة أن ما يعرف بطقوس استقبال الطلاب في مدرسة سكتونة الداخلية قد تحولت إلى حملة ترهيب وإذلال نفذها طلاب ملثمون بحق زملائهم الأصغر سنا. وأظهرت الإفادات أن المعتدين استخدموا سيفا لتخويف الضحايا ومعاقبتهم خلال طقوس أقيمت ليلا داخل المدرسة. ويواجه ثلاثة طلاب محتجزين حاليا تهما تشمل الاعتداء الجنسي المشدد واستخدام العنف والإكراه ضد ثلاثة طلاب آخرين، فيما سارعت المدرسة لإبلاغ الشرطة وفصل عدد من المتورطين. في خبر آخر، وجهت السلطات تهمة التهريب المشدد للمخدرات لامرأة في 38 من عمرها إثر محاولتها إدخال أكثر من 7 كيلوغرامات من الكوكايين والهيروين إلى البلاد. وأوضحت مصلحة الجمارك أن قيمة المضبوطات تقارب 6 ملايين كورون، مشيرة إلى أن المتهمة لجأت إلى حيلة غير مألوفة، حيث أخفت جزءا من المخدرات داخل ملابسها وتحديدا في حمالة صدر رياضية، بينما أخفت الباقي داخل أمتعتها الشخصية. ومن المنتظر أن تبدأ محاكمة المرأة خلال أسبوعين، حيث تواجه عقوبة السجن لعدة سنوات في حال إدانتها. دوليا، وختام الموجز، أعلنت الصين عن توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الهجينة خلال محادثات عقدت في بكين. أوضحت الحكومة الصينية أنها تدرس إمكانية خفض الرسوم الجمركية على بعض البضائع الأوروبية مع تسهيل تصدير المعادن النادرة والحيوية إلى دول الاتحاد. ويأتي هذا التطور بعد تهديدات سابقة من الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على استيراد السيارات الهجينة من الصين بدعوى الإضرار بمبادئ المنافسة العادلة في الأسواق. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو يلا 3, 2, 1. ميوزيك.

0: Radio Yalla. Radio Bismarck.
1: هاي العيون ما خلقت تعاتبكي، وهي الخدود بتلبق بصلات ضحكي،

0: أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هواء راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: الموجز الإخباري، أهلا بكم. تتواصل المشاورات المغلقة بين قادة الأحزاب الأربعة في كتلة اليسار والوسط وسط تكتم شديد على فحوى المحادثات، وامتنع المشاركون في الاجتماع عن إعطاء أي تفاصيل حول سير المفاوضات مكتفين بالإشارة إلى أن الأجواء السائدة إيجابية. ويأتي هذا اللقاء بدعوة من حزب الوسط في إطار المساعي الجارية لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى حول تشكيل الحكومة المقبلة. نبقى في الجانب السياسي، حيث تراجعت ثقة الناخبين في زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتخسر صدارة استطلاعات الرأي لصالح زعيم حزب المحافظين. وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي هبوط نسبة الثقة في زعيمة الاشتراكيين بإحدى عشر نقطة مئوية في تراجع هو الأول من نوعه. وفي أول تعليق لها اعتبرت زعيمة الحزب هذا التراجع أمرا طبيعيا، وأرجعته إلى استياء الشارع وشعوره بالإحباط جراء تأخر تشكيل الحكومة الجديدة. إلى جانب آخر، كشفت معلومات جديدة عن تلقي جهاز الأمن السويدي تحذيرات من أجهزة استخبارات أجنبية تربط المالك السابق لشركة بريم للوقود بتمويل الإرهاب دون إبلاغ الحكومة بذلك. وأكد وزراء سابقون أنهم لم يتلقوا أي إشعارات أو تنبيهات أمنية حول هذه الشبهات طوال فترة استثمارات الرجل في السويد. من جانبه، رفض جهاز الأمن التعليق على هذه الادعاءات، فيما نفى المكتب الإعلامي للرجل صحتها بشكل قاطع، مؤكدا عدم وجود أي أدلة أو إجراءات قضائية ضده. إلى شأن آخر، تتكشف أبعاد صادمة لقضية الاعتداءات داخل مدرسة سيكتونا الداخلية والتي وقعت خلال ما يعرف بحفلات استقبال الطلاب الجدد. وأظهرت التحقيقات استخدام طلاب ملثمين لأسلحة من بينها سيف وحزام لترهيب زملائهم الأصغر سنا في ساعات الليل، حيث ضبط بعضهم وهم يفرون من النوافذ. وأشارت مصادر إلى تعرض الطلاب الذين كشفوا عن هذه الممارسات للإقصاء والعزل، فيما حذرت إدارة المدرسة بقية الطلاب من عرقلة مسار تحقيقات الشرطة. ويواجه ثلاثة طلاب محتجزين حاليا تهما تشمل الاعتداء الجنسي المشدد والإكراه ضد ثلاثة قاصرين، بينما أوقفت المدرسة عددا من المتورطين عن الدراسة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله.
3: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: جديدة من أحلى الأغاني العربية رح ترافقكم ساعة من هلأ. راديو يلا

0: ready? جديد وبس راديو يلا الأول والحصري بس من عنا.
1: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: الموجز الإخباري، أهلا بكم. تتواصل المشاورات المغلقة بين قادة الأحزاب الأربعة في كتلة اليسار والوسط وسط تكتم شديد على فحوى المحادثات، وامتنع المشاركون في الاجتماع عن إعطاء أي تفاصيل حول سير المفاوضات مكتفين بالإشارة إلى أن الأجواء السائدة إيجابية. ويأتي هذا اللقاء بدعوة من حزب الوسط في إطار المساعي الجارية لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى حول تشكيل الحكومة المقبلة. نبقى في الجانب السياسي، حيث تراجعت ثقة الناخبين في زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتخسر صدارة استطلاعات الرأي لصالح زعيم حزب المحافظين. وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي هبوط نسبة الثقة في زعيمة الاشتراكيين بإحدى عشر نقطة مئوية في تراجع هو الأول من نوعه. وفي أول تعليق لها اعتبرت زعيمة الحزب هذا التراجع أمرا طبيعيا، وأرجعته إلى استياء الشارع وشعوره بالإحباط جراء تأخر تشكيل الحكومة الجديدة. إلى جانب آخر، كشفت معلومات جديدة عن تلقي جهاز الأمن السويدي تحذيرات من أجهزة استخبارات أجنبية تربط المالك السابق لشركة بريم للوقود بتمويل الإرهاب دون إبلاغ الحكومة بذلك. وأكد وزراء سابقون أنهم لم يتلقوا أي إشعارات أو تنبيهات أمنية حول هذه الشبهات طوال فترة استثمارات الرجل في السويد. من جانبه، رفض جهاز الأمن التعليق على هذه الادعاءات، فيما نفى المكتب الإعلامي للرجل صحتها بشكل قاطع، مؤكدا عدم وجود أي أدلة أو إجراءات قضائية ضده. إلى شأن آخر، تتكشف أبعاد صادمة لقضية الاعتداءات داخل مدرسة سيكتونا الداخلية والتي وقعت خلال ما يعرف بحفلات استقبال الطلاب الجدد. وأظهرت التحقيقات استخدام طلاب ملثمين لأسلحة من بينها سيف وحزام لترهيب زملائهم الأصغر سنا في ساعات الليل، حيث ضبط بعضهم وهم يفرون من النوافذ. وأشارت مصادر إلى تعرض الطلاب الذين كشفوا عن هذه الممارسات للإقصاء والعزل، فيما حذرت إدارة المدرسة بقية الطلاب من عرقلة مسار تحقيقات الشرطة. ويواجه ثلاثة طلاب محتجزين حاليا تهما تشمل الاعتداء الجنسي المشدد والإكراه ضد ثلاثة قاصرين، بينما أوقفت المدرسة عددا من المتورطين عن الدراسة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: We are back.
1: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2.

هي الفريقة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟